0: شهد السيف بالبرد بنتي شوفي
1: أمريكا لو هاتفي شهد نبوي جزبتي شهد نبوي جزبتي
2: I'm not smart, but I'm not smart.